0: سي بورو في سنار دي كانت ميد نايت سانز لارسن الاخر واحده من عنا الوما كيف دقوا الصيان نسبراو لسه ساكلكم الويكند الطيب شتا وموش نرقرا لكم الكومبلمنت الطيب شرطه واحده
1: وملا كي بوزيتيفو
0: احنا بحال دايم نهار اثنين اللي جاي سال جيما سال سبت تكنيكامين
2: اكو اكو ينا نرجع نكون هذا برو بس ابو دسا
0: وقت كلاب كالتشر شجارة لارا
2: جريس
0: جريس جريس
1: شجاع
0: في الكاروتسا ايدا جريس نو
2: هنعملوا كابيلا تاع مالاي ريا
0: اوكي اوكي اوكي
1: عند
0: البوتر هلا لا من نهار اثنين سال جيما من الخمسة سال عشرة في الودو و نهار السبت بحلوم من العشرة سال سيا
1: نراكم تينا النوتة جيمي

فوق بيو يقدر لكل لي رياكسيوني قوية على السجت اللي عندنا كمان أيام دوار كيف هون يس اللي ديجا قدن يوم يبدأوا يخصبوا له الميليت وهي كل نايت أو نيسا ومالتا اللي هما سوبر فانز تالميليت ام فوستوم نايت هلو كبيرة للكالي أشلينا ديجا بديت نخصب له بش نرمى السجرة تالميليت ماما مي يا سجرة تالميليت عدنا نسابو أوتوبرو أسر اثنين U inalora għandi kill Daniel Bartli għalli jiena kważi kważi anka salajlit il-miliet ma doħroċi s-sirġot għal-miliet. Baddik dik naqra stremum baddik il-ħagġa Daniel. Jiena najt fil-bidu ta' Diċembru nar maħħa imma mux minissa.